الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الترك خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

بنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة

0: إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
1: Allah.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المسلم، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من جن. اللهم اجعل واصل وهدي وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا منك العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صلينا وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي حضرتنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم إلى أمة المجتهدين ومقلدين العلماء الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث لرئيس سادتنا صوفية المحققين أينما كانوا وصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمعين، ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنقشبندية وجميع الدر، خصوصا لحضرة السلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائفة أبي القاسم الجندي والمسيح محمد بهادي والرباني وعاصم، ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم وفن، ثم إلى رأي رأسهم حلوا معوانهم أتباعهم المجاهدين معهم وأصولهم مفروعين، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله الصالحين ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم مفروعين، وخصوصا حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشيخه ومشيخ مشيخه ولسلسلته وبيته ومريده وتابعهم بهم معتقده وأصولهم مفروعين، وإلى الحاضرين أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير، وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدمم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات في جميع الجهات، اجعل واوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم، اجعله نوريا تلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار، وعتقا لنا ولهم من النار، وفكاكا لنا ولهم من النار، ونجاة لنا ولهم من النار، وبراءة لنا ولهم من النار، وأمنا لنا ولهم من النار، وسترا لنا ولهم من النار، وحجابا لنا ولهم من النار، وشراء لنا ولهم من النار، اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم أكرم نزلهم واكهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين، وأحسن أولئك رفيق برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله، ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله، ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا يا الله، حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند دغتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا اللهم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله بعلمك استضينا يا عليم وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا وبك أصبحنا وأمسينا يا الله ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان

0: صلى الله عليه وسلم تلحظنا وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، يا الله يا الله، اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله، وكل الحجات في هذه السنة يا الله حجا مبرورا، حجا مبرورا، حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارة لن تبورا، غانمين سالمين في ذهابهم وإيابهم يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بحكي وسري ونوري سورة الفاتحة.
1: FM Rasika Pekalongan.

0: dan Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى حضرة أبينا

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية، نية الخالصة، نية المخلصة، نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

علينا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة. أستغفر

والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayti innahu hamidum majid. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكر

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكري

0: إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله،
1: إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله،

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من الجن. اللهم اجعل واصل وهدي وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا منك العظيم وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صلينا وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي حسنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أرواح كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان ثم إلى أئمة المجتهدين ومقلدين العلماء الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث لرئيس ساداتنا الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمعين ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنكشبندية وجميع الدر خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائف وأبي القاسم الجلدي والمسيح محمد بهادي والرباني وعاصمهم ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم المفرمين ثم إلى رئيسهم حلهم وأعوانهم وأتباعهم المجاهدين معهم وأصولهم المفرمين وإلى صاحب هذه الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله الصالحين ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وأصول حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشيخه ومشيخ مشيخه ولسلسلته وبيته ومريده وتابعهم بهم معتقده وأصولهم وفروعهم وإلى الحاضرين أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدمم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات في جميع الجهات اجعل واوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نوريا تلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم مكرم نزلهم واكيهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند دغتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا اللهم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله بعلمك استضينا يا عليم وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا وبك أصبحنا وأمسينا يا الله ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واشفي يا شافي الأمراض مرضانا واغفر عصاتنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله يا الله يا الله اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله وكل الحجات في هذه السنة يا الله حجا مبرورا حجا مبرورا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا غانمين سالمين في ذهابهم وإيابهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله قرة أعين يا الله قرة أعين يا الله واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبر يا الله وافرغ علينا صبر يا الله وافرغ علينا صبر يا الله يا صبور يا شكور وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحكي وسري ونوري سورة الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة

في سدر مخضود وطلخ موضود وذل ممدود وماء مسوب وفاكهة قصيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش

نوم. اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوة المدين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين حمد رب العالمين بحاء الرحمة وميم الملك يا ودار الدوام يا من هو أخون قعف أدم محمة هاء العمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللهم اهدني من عندك وعفد علي من بركاتك وفضلك وانصر علي من رحمتك وعذبني

المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
1: اللهم إني أسألك بمعاجد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأعلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يا أكرم الأكرمين، يا بريء، يا جواد، يا رحمن، يا رحيم، يا مغيث، يا كفيل، يا رقيب، يا حسيب، يا جليل، أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأن تغفر لي وترحمني وترزقني، فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به الكلام. اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أجتني ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيدك، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني ولا غني أغنى منك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
2: مجلس ذكر dan maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis pagelaran pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7.30 malam atau ba'da salat Isya awal di Masjid Al Jihad Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026. Pukul 7.30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.